انطلاقا من مسؤوليتنا في تخفيف المعاناة، فإننا نعلن العمل على استئناف تصدير النفط بكل الوسائل ابتداء من اليوم، وتوجيه عائداته لخدمة الشعب اليمني في كل مكان.

انطلاقا من مسؤوليتنا في تخفيف المعاناة، فإننا نعلن العمل على استئناف تصدير النفط بكل الوسائل ابتداء من اليوم، وتوجيه عائداته لخدمة الشعب اليمني في كل مكان.

انطلاقا من مسؤوليتنا في تخفيف المعاناة، فإننا نعلن العمل على استئناف تصدير النفط بكل الوسائل ابتداء من اليوم، وتوجيه عائداته لخدمة الشعب اليمني في كل مكان.